طايف منين كيف مزالتني عليت يمي باننو لانتي سالنا فكشي إني بنافكتنو نافكتنا فكري دستان استوين كفوالنا قريمي چيلي واليهوين ألاوك منبرت نانت الناس يالفه

0: ليغامي او بيرنيغامي يخلوك تغامي ايا بغني طيوان اللاقو وان نجوى ليابا نجوى تالي غجمان كوتشينا تغجغما انيو مني مكو علي وكو غمتا بيبيا غيتا باجو جكا وكو غتايكا ميقوتو نتايكا ميقوتو على غاتشي اغدو تايكا ليلي لي غنى نتوقع ليلي لي غاتشي تقاجبا
1: Je vais me la raquer.

0: الشعر والأكمام.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: صوت استمر وقت عبيت تسرور ام يو جاي الطش هو يما هو يما هو يما او ابرادين يو جاي الطش استمر وقت عبيت ابرادين يو جاي الطش استمر وقت عبيت برادين يو جاي الطش استمر وقت عبيت هو يما هو يما هو يما.